0: الأمريكي بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق ثباتيرو، والذي سيخضع للاستنطاق القضائي في 18 يونيو الجاري بتهم فساد. وترتفع أصوات من داخل حزب سومار المشارك في الحكومة بأن الحزب الحاكم يجب أن يتخذ إجراءات حاسمة ضد الفساد، وأن لا يتردد في اتهام القضاء بتسييس بعض الملفات. ومن جانبها تطالب بعض الأحزاب التي توفر النصاب القانوني للحكومة في البرلمان بأنه بسبب الفساد حانت نهاية الولاية التشريعية الحالية، والتلميح إلى ضرورة التفكير في إجراء انتخابات تشريعية. يتوجه البابا ليو الفاتيكان إلى إسبانيا يوم السبت في زيارة تستمر لمدة أسبوع، هي الأولى إلى دولة بالاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا. وسيلتقي خلالها مع مهاجرين في جزر الكناري خاطروا بعبور المحيط الأطلسي من أجل دخول أوروبا. ومن المتوقع أن يجتذب البابا ليو حشودا كبيرة خلال الزيارة الممتدة من 16 وحتى 12 يونيو حزيران الجاري، وسيصبح أيضا أول بابا يلقي بكلمة بالبرلمان الإسباني، وهذا ما صرح به عمدة مدريد. أدعوكم منذ اللحظات الأولى لزيارة القديس بابا بأن تشعروا بالقرب والمشاعر العميقة في هذه المدينة مدريد التي هي رمز الضيافة. ويشمل برنامج البابا محطات في مدريد وفي برشلونة ومونسيرات، حيث سيفتتح أحدث برج في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة التي أصبحت أطول كنيسة في العالم. وفي آخر يومين من الزيارة يتوجه البابا إلى جزيرتي تنريفة وغران كناريا قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، حيث سيلتقي مع مهاجرين ومع منظمات تقدم الدعم لهم. ومن المعروف أن البابا يدعم هذه الحقوق. هذا وقد انتقدت أحزاب المعارضة محاولة رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياث أيوسو الإضرار بعملية التسوية الجماعية للمهاجرين التي اقترحتها الحكومة الإسبانية، متهمين إيزابيل أيوسو بأنها رمز الفساد في إسبانيا.
1: Sus palabras cada vez más bajo porte, sobre todo lo que no pueden ocultar es que usted es la representante de la corrupción en esta asamblea. Usted es la representante de la corrupción de España.
0: وكانت قد صرحت أيوسو بأن تسوية أوضاع اللاجئين والمهاجرين يرقى إلى مستوى استيراد الفقر الجماعي، وأنها ليست على اقتناع بعملية الاحتيال الانتخابية كما سمتها التي تمارسها الأحزاب اليسارية.
1: Y con lo que no estamos de acuerdo es con la estafa electoral que están haciendo los señores de la izquierda para borrar del censo a aquellos que no les interesan y importar pobreza masiva, que es de lo que se trata.
0: ومن المنتظر أن يلتقي البابا بإيزابيل أيوسو في نهاية هذا الأسبوع. حصل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي على جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، وقد اختارت لجنة التحكيم برئاسة السباحة تيريسا بيراليس وعضوية 12 خبيرا آخرين اللاعب الأرجنتيني من بين 27 مرشحا من 12 دولة، وذلك لموهبته الباهرة ومسيرته الرياضية الاستثنائية وعمل الخيري الدؤوب والمتواصل من أجل تعزيز فرص حصول الأطفال الأكثر حرمانا على التعليم والرعاية الصحية.
2: ليو ميسي، el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia.
3: أكدت الأندية الإسبانية استمرارها في قيادة المشهد الاقتصادي لكرة القدم العالمية بعدما تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا والعالم، بينما استعاد برشلونة مركز الوصيف. في تقرير فوتبول بنشمارك الخاص بعام 26، وجاءت طفرة ريال مدريد الاقتصادية مدفوعة

الذي قفز بدوره إلى المركز الثاني بقيمة بلغت ما يقارب 6 مليارات يورو. التقرير أرجع هيمنة ريال مدريد إلى الزيادة الضخمة في الإيرادات التجارية والتشغيلية بجانب التأثير المباشر لملعب البرنابيو الجديد الذي وصفه التقرير بأنه آلة توليد أموال بفضل الفعاليات التجارية والحفلات والخدمات الحديثة التي يوفرها. كما ساهمت القيمة السوقية الضخمة لنجوم الفريق في تعزيز مكانة النادي، خاصة الثلاثي كيليان مبابي، جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. وعلى الجانب الآخر، استعاد برشلونة الوصافة الأوروبية والعالمية لأول مرة منذ عام 2022 بعدما حقق أكبر نسبة نمو بين كبار القارة العجوز. وجاءت الطفرة الاقتصادية للنادي الكتالوني بفضل العقود التجارية الجديدة وخفض فاتورة الرواتب بشكل ملحوظ. وظهر تأثير أكاديمية لاماسيا بقوة في التقرير، خاصة مع الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للامين يامال الذي بات وفقا لتقرير اللاعب الأغلى قيمة في العالم.

0: وخلف ريال مدريد وبرشلونة جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث رغم تراجع طفيف في مؤشرات الربحية، بينما احتل باريس سان جيرمان المركز الرابع بعد تحسن وضعه المالي عقب رحيل كيليان امبابي. وهكذا تشهد بطولة كأس العالم 2026 سوف تشهد تطبيق مجموعة من التعديلات التحكيمية الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار السعي لتقليل إهدار الوقت ومنح الحكام وتقنية الفيديو صلاحيات أوسع خلال المباريات. ومن أبرز التعديلات المنتظرة فرض مهلة زمنية مدتها 5 ثواني على اللاعبين عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى للحد من التأخير المتعمد.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 116 حالة مشتبه بها، مما يشير إلى انخفاض كبير في عدد الحالات المشتبه بها بعد استبعاد المئات عقب إجراء الفحوصات. وأفادت المنظمة منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء بأن 48 شخصا لقوا حتفهم وتعافى 6 أشخاص في الكونغو. وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت لأول مرة عن أرقام الحالات الجديدة ذلك يوم الاثنين الماضي. صوتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء الماضي على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأمريكية في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي مع قبول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. ورغم مرور 10 أشهر على هذا الاتفاق الإطاري لم يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاق، مما دفع ترامب إلى القول بأنه سيفرض رسوما جمركية أعلى بكثير إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول 4 يوليو تموز المقبل. قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية سيفيردينكو على منصة الإكس أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لبدء المجموعة الأولى الأساسية من مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. قتل أحد الجنود من الجنسية الصربية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف بالقبعة الزرقاء، كما جرح 2 آخرين بجروح طفيفة ويحملون الجنسية الإسبانية في قصف طال القوات في جنوب لبنان. هذا وقد طالبت الحكومة الإسبانية وقوات القبعة الزرقاء أي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفتح

0: وخلال هذه المساحة سيكون لنا لقاء مع السيد محسن أبو رمضان، رئيس مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في قطاع غزة. هذه المؤسسة هي مؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية، تأسست في عام 2014 على يد نخبة من النشطاء والمثقفين والقيادات المجتمعية في غزة. ويستلهم المركز رؤيته من سيرة ومسيرة الدكتور حيدر عبد الشافي القامة الوطنية والطبيب والمناضل من أجل العدالة، ويعمل على مواصلة إرثه في دعم حقوق الإنسان وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ المشاركة الديمقراطية. ويعمل المركز في القطاع من خلال برامج شاملة تشمل الدعم النفسي والتمكين والحفاظ على التراث الثقافي والتنمية المجتمعية كوسائل لتعزيز الصمود وبناء السلام. بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في غزة في 7 أكتوبر من عام 2023 وبدعم أمريكي، خلفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد مقابل أكثر من 172 ألف إصابة ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية. والحرب ما زالت قائمة بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار، حيث لا يزال ما يزيد عن 2,300,000 فلسطيني في غزة يعيشون في 40% من مساحة القطاع، في الوقت الذي يحتل فيه الجيش الإسرائيلي المساحة المتبقية أي حوالي 60%. فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول من عام 2025، ارتكبت إسرائيل ما يزيد عن 3,000 خروقات، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 933 من الفلسطينيين وإصابة أكثر من 2,868 آخرين. وتواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يسفر عن قتلى وعن جرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة. نرحب بك السيد محسن أبو رمضان، مدير مركز حيدر عبد الشافي في غزة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية طبعا كما هو معلوم أن غزة أصبحت الآن في الموقع الثالث ما بعد قضية إيران ولبنان، لم تعد هي الخبر الرئيسي في الصحافة الدولية سواء العربية أو الأجنبية، رغم أنه الممارسات الإسرائيلية حتى مع وقف إطلاق النار لم تتوقف هذه الاغتيالات والقتل والتدمير. نتحدث عن 80% من مساحة غزة قد تم استقطاعها للاحتلال، وتحاول إسرائيل يعني الحصر سكان غزة في بقعة صغيرة حوالي 10% من مساحة غزة بقصد التهجير. كشخص ملم بالوضع في غزة، كيف تصف لنا الوضع من بعد وقف إطلاق النار؟
1: أولا شكرا للاستضافة مرة أخرى، وشكرا على تركيز والاهتمام يعني بملف قطاع غزة بالوقت الذي غيبت الأحداث العديدة التي تتم في منطقة الشرق الأوسط يعني ملف قطاع غزة. وأعتقد أن قطاع غزة هو الملف الأول، لأنه ما بعد 7 أكتوبر أعلن نتنياهو بعد يومين في مؤتمر صحفي يوم 9 أكتوبر أن الحرب على غزة ستغير مجرى الشرق الأوسط، وأخذ يردد يعني شعارات الشرق الأوسط الجديد الذي تتسيد به المشهد، وبالعديد من التصريحات والزيارات واللقاءات خاصة مع رئيس ترامب ولقاءاته واجتماعاته مع في الكونغرس الأمريكي، واللقاء الأخير مع رئيس الوزراء الهندي، أعلن أن إسرائيل ستمتد من الهند إلى غوش. وبالتالي يعني الموضوع ليس غزة، الموضوع أكبر من غزة بكثير، له علاقة بمخطط استعماري كبير هو تنفيذ المشروع الاستعماري الصهيوني برعاية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من إدارة ترامب التي قدمت العديد من الهدايا المجانية لصالح دولة الاحتلال مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال. لكن بما يتعلق بقطاع غزة المخطط واضح. أولا هذه الحكومة حكومة يمينية فاشية عنصرية، هي من أخطر الحكومات التي مرت بتاريخ دولة الاحتلال منذ عام 48 إلى الآن. هو تحالف اليمين القومي الذي يمثله نتنياهو عن طريق حزب الليكود مع اليمين الديني الذي يمثله كل من سموتريتش وابن كفير. سموتريتش يمثل الصهيونية الدينية وابن كفير حزب العظمة اليهودية. وهذا التحالف هو طرح في برنامجه الانتخابي التخلص من السكان الفلسطينيين عن طريق الدفع باتجاه التهجير، وبالتالي هم استغلوا أبشع استغلال أحداث 7 أكتوبر باتجاه عدوان واسع على الشعب الفلسطيني، على البنية التحتية، على التواجد البشري والسكاني الفلسطيني. وكما تعلمين ويعلم الجميع بأن 72 ألف شهيد جراء العمليات العسكرية العدوانية البشعة والبربرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تدمير 80% من المنازل، إخراج المستشفيات عن الخدمة، وأيضا حتى ما بعد وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ في 10 أكتوبر من العام الماضي استمرت إسرائيل بالهجمات والتوغلات ولم تلتزم حتى في البروتوكول الإنساني، بمعنى المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الذي يتكون من 20 بندا والذي عرف بخطة ترامب والذي تمأسس ما بعد ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2803. هذه المرحلة لم تلتزم بها دولة الاحتلال واستمرت في الخنق الاقتصادي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرت بالتوغل. يعني كان يفترض أن تسيطر على 53%، اليوم تسيطر على أكثر من 60% باعتراف نتنياهو نفسه، ويحاول أن يزج التجمعات السكانية الفلسطينية حوالي 2 مليون إنسان فلسطيني في كانتون مغلق محكم السيطرة عليه
0: بهدف التهجير طبعاً،
1: وبهدف جعل الحياة لا تطاق ومستحيلة في قطاع غزة، للدفع باتجاه التهجير بين قوسين الطوعي ولكن سيكون قصري، علما بأنه هذه مهمة يعني أن نلفت النظر بها في وسائل الإعلام، أن التهجير الناعم مستمر منذ وقف إطلاق النار وقبل وقف إطلاق النار، بمعنى بحجج يعني عن العلاج بالخارج وبحجج استيعاب بعض الطاقات والإمكانيات والإبداعات في بعض بلدان أوروبا وبحجج وجود قرائب من الدرجة الأولى أو الثانية تحت ذرائع ومبررات. وبالتالي يعني صحيح أن العدد ليس كبير ولكن هذا يشير بأن مخطط التهجير مستمر. والأكثر من ذلك وضوحا هو تصريحات سموتريتش الذي تحدث عن إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة على وجه التحديد بيت لاهيا، لأن ذلك سينفذ مشروع استراتيجي صهيوني يرمي إلى الربط ما بين الهند وبيت لاهيا، منطقة بيت لاهيا، وهي تسمى قناة بن غوريون بديلا عن قناة السويس، وبالتالي هو شكل من أشكال المؤامرة على جمهورية مصر العربية في ذات الوقت. الجانب الثاني أن هناك مدينة يراد إنشائها في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وهذه المدينة سيكون بها كرافانات وعيادات متنقلة وبعض المدارس وغيرها من التسهيلات ومواد غذائية وصحية حتى يجبروا المواطنين من الانتقال من المنطقة غرب الخط الأصفر إلى شرق الخط الأصفر، ولا تعلمي بعد ذلك أين هذا التجمع سيذهبون به، عن طريق مطار ريمون على سبيل المثال باتجاه التهجير. وهناك مخطط للتهجير متعدد، أولا تصريحات ترامب عندما أصبح رئيس للإدارة الأمريكية وزاره نتنياهو الزيارة الأولى أعلن عن ريفيرا الشرق الأوسط، وأن هذه الريفيرا وهي قطاع غزة حتى تتنفذ يجب إخراج المواطنين الفلسطينيين كلهم من قطاع غزة. ثانيا خطة كوشنير تتحدث عن مدينة ذكية وإلكترونية وقطار خفيف وتسير بالرقمنة والديجيتال وغيرها بهذه المسائل، وأن عدد السكان يجب أن يكون محدود حتى يساعد في عملية إعادة الإعمار. خذي بعين الاعتبار أن صحيح قطاع غزة فقير
0: تايوان
1: فقير ولكن مليء بالغاز والثروات، والساحل طبعا يعني ممكن أن يكون جذاب للاستثمارات السياحية بصورة كبيرة جدا. وبالتالي هناك أطماع لدى ترامب وصفه رجل مال وأعمال وصهره كوشنير الذي أعلن خطة في دافوس في هذا المجال. هذه المؤشرات جميعا اليوم يوجد تصريح لكاتس وزير الحرب الإسرائيلي وقال أن التهجير الطوعي بين قوسين الذي يسميه طوعي طبعا لن يكون طوعي في ظل انعدام الغذاء والماء والدواء والظروف البيئية الطبيعية لكل مجتمع من المجتمعات، وبالتالي هم يعتقدوا أن المواطنين سيخرجوا طوعيا من القطاع وأن هذا التهجير الطوعي بين قوسين سينفذ في لحظة من اللحظات. طبعا دار الحديث عن أندونيسيا ودار الحديث عن جمهورية أرض الصومال، وليس عبثا اعتراف إسرائيل في جمهورية أرض الصومال التي لا يعترف بها أحد بالمناسبة،
0: نعم.
1: ويوجد بها قواعد عسكرية إسرائيلية، وبالتالي يعني المخطط واضح في هذا المجال. الآن بما يتعلق في العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وعلى إيران بعدوان مشترك أمريكي إسرائيلي، تم حجب الأحداث عن قطاع غزة جزئيا، ولكن واضح أن المشروع الإسرائيلي الأمريكي تعثر في إيران نتيجة الصمود الإيراني ونتيجة قدرة إيران على الرد ولو نسبيا، وتماسك النظام وتماسك الدولة وفشل ورقة الأكراد والإثنيات، وبالمقابل استخدام إيران ورقة استراتيجية عنوانها مضيق هرمز الذي أثر على أسعار الطاقة والغاز وإمدادات الغذاء بالعالم، وبالتالي أصبح هناك ضغوطات أوروبية وضغوطات من بلدان الجوار الخليجي على ترامب باتجاه إنهاء الحرب. هذا التعثر والإخفاق في ملف إيران وأيضا في لبنان نتيجة تعافي حزب الله بشكل غير متوقع لدرجة صدمت الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وأيضا حكومة اليمين برئاسة نتنياهو، انصدموا جميعا من القدرة الترميمية الهائلة لحزب الله وقدرتهم على الصمود واستخدام المسيرات رخيصة الثمن ولكن شديدة التأثير، وكل هذه الأمور جعلتهم يفكروا بإعادة الكرة مرة أخرى على قطاع غزة لسببين. السبب الأول هو الذي ذكرناه بأن مشروع التهجير هو قديم جديد وهم يفصحوا عن ذلك ويستمروا بهذا المنهج. السبب الثاني هو اقتراب موعد الانتخابات في أكتوبر حيث قررت المعارضة والحكومة في دولة الاحتلال حل الكنيست، وبالتالي ستكون هناك انتخابات قريبة ربما يعني أبكر بأربعة أسابيع أو ستة أسابيع من الموعد المقرر، وهذا يعني أن نتنياهو يريد على حساب الدماء الفلسطينية وعلى حساب معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يحقق بعض المكتسبات بين قوسين التي تمكنه من إمكانية إقناع الناخب الإسرائيلي بتجديد انتخاب نتنياهو وتحالفه في رئاسة الوزراء مرة أخرى حتى يفلت من ملف الفساد وملاحقات أجهزة القضاء، ويريد أن يوصل رسالة للجمهور اليميني في دولة الاحتلال أنه حقق أهداف الحرب وجزء منها نزع سلاح حماس الذي أصبح العنوان الأول بدلا من التزام إسرائيل بالانسحاب وتفكيك عصابات التابعة لها المسلحة التي تعيث في الأرض فسادا وتحاول أن تسرق المساعدات وتوقع الخسائر بحق المدنيين الفلسطينيين، وأيضا بما يتعلق بالاغتيالات. كل هذه يريد أن يسجلها في ملف المكتسبات له حتى يحقق مكتسبات في السباق الانتخابي الذي يقترب كثيرا في دولة الاحتلال.
0: هل تتوقع أن يتم فوز الحزب اليميني في الانتخابات القادمة؟
1: لا أتوقع ذلك لسبب إخفاق نتنياهو بكافة الشعارات التي رفعها بما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد، وأيضا الذي أفشل هذه المسألة حتى الآن هي صمود الموقف الإيراني وتماسكه، وبالتالي أيضا سكان الشمال على سبيل المثال فلسطين المحتلة بالشمال مستوطنين الإسرائيليين يقولوا أين الأمن الذي وعدتنا به، ومسيرات حزب الله تضرب وتهدد هذه التجمعات بصورة كبيرة جدا، وأيضا إيران ما زالت متماسكة ومتمسكة في مواقفها المبدئية بما يتعلق بحقها السيادي بالملف النووي، رغم أنها من الممكن أن تكون هناك مرونة لديها بنقله إلى دولة ثالثة مثل روسيا أو الصين، أو تخفيض سقف التخصيب عالي العالي إلى مستويات يعني مقبولة لدى الإدارة الأمريكية ولدى وكالة الطاقة الذرية العالمية. وبالتالي هناك مرونة في هذا المجال بالنسبة لإيران. إخفاق نتنياهو يريد أن يعوضه في غزة، ولكن هذا منوط بالعديد من العوامل. إذا استطاع أن يدفع باتجاه نزع سلاح حماس كموضوع رئيسي، وهذه المسألة رفضت من قبل حماس وفصائل المقاومة، من الممكن أن يحاول أن يضلل الشارع الإسرائيلي بأنه حقق مكتسبات على مستوى قطاع غزة، ولكن على المستوى الإقليمي بما يتعلق بالطموحات ورفع سقف التوقعات لدى الناخب الإسرائيلي، أعتقد أنه فرصه لن تكون كبيرة. خذي بعين الاعتبار أن نتنياهو هو رئيس وزراء منذ فترة زمنية طويلة، فاق فترته فترة بن غوريون، وهو متهم بالعديد من ملفات الفساد، وهو يحاول ونجح في بعض الأمور بتحويل الدولة العميقة، خاصة القضاء والجيش والأمن، إلى نخب موالية له شخصيا وليس موالية للدولة، وبالتالي حول إسرائيل إلى دولة توتاليتارية شمولية فردية، بدلا من أن تكون يعني منتمية بين قوسين للنادي الليبرالي الديمقراطي العالمي كما كانت تدعي إسرائيل أمام المجتمع الدولي. اليوم إسرائيل دولة شمولية فردية يمينية يحكمها شخص متهم بالفساد وملاحق كمجرم حرب في محكمة الجنايات الدولية، هو وأفراد وزارته. قبل يومين سبوتريتش أعلنت محكمة الجنايات الدولية عن مذكرة توقيف أيضا بحقه، وبالتالي أصبحت مذكرة توقيف تشمل كل من نتنياهو وجالنت وسموتريتش.
0: بالنسبة لمجلس السلام الذي تم تأسيسه طبعا من قبل إدارة ترامب ووعد فيه بتغييرات على الأرض في غزة، طبعا هو في الأول والأخير هي مخططات إسرائيلية أمريكية لا غير، رغم كل هاي الادعاءات وهذه الوعود التي يقدمونها بتحسين الأحوال ووضع المليارات في غزة. كيف يسير هذا المجلس، مجلس السلام في أرض الواقع، إضافة للفصائل المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بنشر الفوضى والنزاع بين أهل غزة، وأيضا المساعدات الإنسانية، المساعدات الإنسانية والشاحنات لا تدخل إلى قطاع غزة، وعدم السماح للجرحى أيضا بالخروج للعلاج. كان كيف تقرأ الصورة في كل هذه المعطيات؟
1: يعني أولا خطة ترامب المكونة من 20 بندا اضطر الفلسطينيين القبول بها تحت واقع استمرارية الإبادة الجماعية. كما كنت تتابعين ويتابع كل المهتمين بالقضايا الإنسانية وليس فقط بقضية الشعب الفلسطيني، أن هناك بالمعدل 100 شهيد كان يسقط من الأبرياء، من النساء، من الشيوخ، من الأطفال، وهناك حالات من سوء التغذية وأيضا التجويع والمجاعة التي بدأت تدب بين صفوف المواطنين بصورة كبيرة جدا. تحت وقع الإبادة الجماعية اضطر الفلسطينيين بكافة مشاربهم الموافقة على خطة وقف إطلاق النار، ولكن هذه الخطة تستند إلى مراحل. المرحلة الأولى كانت تتطلب إدخال 600 شاحنة، إسرائيل لم تلتزم بال600 شاحنة، هي لم تدخل أكثر من 200 شاحنة باليوم، وبالتالي أقل من ثلث الكمية التي كان متفق عليها بالخطة. الجانب الثاني كان يفترض أن تدخل الكرفانات والخيام، لأنه يوجد حوالي 1,000,000 أو ربما أكثر موجودين على شاطئ البحر على مواصي خان يونس ودير البلح، وهم خرجوا من بيت لاهيا ومن بيت حنون ومن جباليا من الشمال ومن رفح التي سويت بالأرض والمناطق الشرقية، وتمركزوا في هذا المخيم الكبير، وبالتالي لم يتم إدخال الخيام والكرفانات المتنقلة، البيوت المتنقلة، وما زالوا يعانون يعني حرارة الصيف وبرد الشتاء. وكنت تري على شاشات التلفاز غرق الخيام والظروف الكارثية التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. الجانب الثاني بأن المرحلة الثانية كانت تتطلب التزامن والتبادل، بمعنى وافقت حماس أيضا الرئاسة الفلسطينية وباقي الفصائل على فكرة نزع السلاح، ولكن هذه المسألة لم يتم التطرق لها بشكل تفصيلي. والمقترح الذي قدمه مؤخرا ميلادينوف، وهو جزء من مكونات مجلس السلام وهو رئيس اللجنة

التنفيذية أو المبعوث السامي ومسؤول لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي الشعت، وهي لجنة تكنوقراط فنية مهنية، أعلن بخطة عن نزع السلاح دون أن يربط ذلك بشكل محكم وبشكل متزامن ومترابط مع تفكيك أسلحة العصابات على سبيل المثال، الذين أصبحوا يتوغلوا في قطاع غزة وفي المجتمع الفلسطيني مستغلين حالة الهجوم الإسرائيلي على المقاومة وعلى حماس وحالة الاغتيالات المستمرة وضرب مراكز الشرطة وضرب المؤسسات المدنية أيضا، حتى فرق المتطوعين يعني تم استهدافها، والدفاع المدني والإسعاف وغيرها من هذه الهيئات. المعضلة برأيي أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تم اعتمادها في 17/11/25 في مجلس الأمن والتي حملت رقم 2803 لم تتضمن جدول تنفيذي، جدول عملي تنفيذي، هذا واحد، ولم تتضمن عملية رقابة من مجلس الأمن، وبالتالي أعطى المجلس المشروعية أو الشرعية للرئيس ترامب لتكوين مجلس السلام الذي كونه على هواه على مقاسه من شخصيات موالية له، وضم من هذه الشخصيات مجرم الحرب نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية، وشكل تحت مجلس السلام لجنة تنفيذية برئاسة ميلادينوف، وتحت هذه اللجنة في الهيكلية لجنة التكنوقراط الفلسطينية، والتي وبالتالي ميلادينوف هو المبعوث السامي الذي يشكل حلقة وصل ما بين ترامب رئيس ترامب وما بين لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي أصبحت منزوعة من الدسم السياسي ومن المهمات، وتم الإعلان عنها في يناير من هذا العام 26 وحتى الآن من غير المسموح لها الدخول إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يريد إدخال هذه اللجنة التي من الممكن أن ترمز إلى شكل من أشكال الاستقرار وبداية ضخ المساعدات وإدخال الكرافانات والخيام والأدوية وغيرها والبدء في التعافي المبكر وتمهيدا لعملية إعادة إعمار وفق الرؤية المصرية. وهنا أريد أن أنبه بأن هناك رؤية مصرية عربية تم اعتمادها في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في 4/3/25 والذي تحدث عن خطة وطنية تستند إلى الأولويات والاحتياجات الفلسطينية بتنسيق ما بين الوزارات الفلسطينية والمصرية، وقيمة المبلغ المخصص لعملية الإعمار 54 مليار دولار، ثم أضافوا عليه مبالغ أخرى على ضوء التقرير المشترك الذي صدر من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والذي قدر أن حجم إعادة الإعمار قيمته 74 مليار دولار. وبالتالي هذه الخطة هي في مواجهة خطة ترامب وبعد ذلك كوشنير الذين يريدوا خطة تحويل قطاع غزة إلى عقار استثماري بعيد عن جذور غزة واحتياجاتها وأولوياتها وبعيد عن هوية غزة، بمعنى أن يتم شطب قطاع غزة. الخطورة في خطة مجلس السلام أنها تخضع لوصايا أجنبية وأنها تفصل القطاع عن الضفة، رغم أنه يوجد بند يتحدث عن أفق موثوق لدولة فلسطينية ولإمكانية الربط ما بين القطاع والضفة، ولكن شريطة أن تجري السلطة عمليات إصلاح، ونحن جربنا هذه المراحل الانتقالية في أوسلو التي كان يفترض أن تكون 5 سنوات وامتدت إلى 35 عام حتى يعني الآن منذ توقيع الاتفاق، وبالتالي لا يوجد ضمانات جدية في هذا المجال. الخطورة أنه يتم الآن إعادة هيكلة غزة على قاعدة من الوصايا العالمية خارج الأمريكية على وجه التحديد بتقاسم وظيفي مع إسرائيل خارج إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. المجلس ومكوناته وقرار 2803 لا يتحدث عن الاحتلال وعن الحصار وعن محاسبة مجرمين الحرب وعن جبر الضرر وعن الانتهاكات الإسرائيلية التي يعني أسمعت آذان وعيون الملايين من العالم على هذه الجرائم، وقررت على ضوءها محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية، وأيضا محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف، وما زالت هناك نشطاء حقوقيين يرفعون مذكرات على قادة إسرائيليين وجنود إسرائيليين ارتكبوا مجازر بحق الأطفال وحق النساء وبحق الشيوخ وشطبوا عائلات من السجل المدني.

0: وشطبوا مربعات سكنية كاملة. واليوم إسرائيل سوت منطقة الشرق التي تسيطر بها على حوالي أكثر من 60% بالأرض بالكامل، بمعنى لا يوجد مباني بالمرة بهذا المجال، حتى يمهدوا الأمور والظروف لمخططات بعيدة استراتيجية تهدف إلى دفع السكان للهجرة.
1: نعم، لكن السكان أهالي غزة على وعي بهذه المخططات الإسرائيلية الأمريكية بالهدف هو تهجير الشعب وطبعا تهجيره إلى مصر، ومصر أيضا على دراية بهذا المخطط، وبهذا السبب أيضا تم نشر قوات مصرية على حدود سيناء. يعني أنت ذكرت هناك مخطط للجامعة العربية بالتعاون مع الدول العربية لإعادة إعمار غزة. يعني نرى في الجهة الأخرى مجلس السلام يقوم بخطوات ويعمل على الأرض من أجل تجريف الأرض، من أجل القتل، من أجل الدمار، ولكن في الجهة المقابلة الجهة الإعمار وإعادة الإعمار لغزة والأموال لا نرى أي خطة مقابل هذه الخطة الترامبية الإسرائيلية نتنياهو. فأين هي موقع هذه الخطة مقابل لمنع طبعا تهجير الشعب من غزة؟
0: الخطورة في الأمر تكمن في استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، بمعنى أن 72 ألف شهيد و20 ألف تحت الأنقاض و172 ألف جريح وتدمير مربعات سكنية كاملة وإعادة احتلال أكثر من نصف القطاع لم تدفع القوى السياسية الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس إلى الوحدة، وبالتالي تم استغلال غياب الوحدة وغياب وجود حكومة وحدة وطنية تربط ما بين قطاع غزة والضفة الغربية للحديث عن حوكمة في اليوم التالي خارج إطار التصور الوطني الفلسطيني الموحد والمشترك الغير متوفر. يعني كانت هناك فرصة في اتفاق بكين، في لقاء بكين، أن تتشكل حكومة وحدة وطنية في هذا المجال،
1: ولكن إسرائيل تسعى دائما، هناك دائما محاولات إسرائيلية حتى لو اقتربت هذه الفصائل سواء حماس وفتح من إبرام أي اتفاق، دائما إسرائيل تحاول أن
0: هذا صحيح
1: نصف هذه المحاولات.
0: وباليوم التالي كان نتنياهو يتحدث بوضوح أنه لا حماس ولا فتحستان.
1: نعم.
0: جاءوا بمجلس السلام وبلجنة التكنوقراط.
1: نعم.
0: أو اللجنة الإدارية الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة برئاسة دكتور علي الشعث الذي يرأس هذه اللجنة، المبعوث السامي ميلادينوف كحلقة وصل ما بين الرئيس ترامب وما بين هذه اللجنة. تمام. الآن من الذي ترك الفراغ؟ والطبيعة أو السياسة كما الطبيعة لا تقبل الفراغ، هي حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، غياب الوحدة. لو كان هناك منذ اللحظة الأولى موقف سياسي فلسطيني متحد، ولو كانت هناك مثلا حكومة وحدة وطنية، لما استطاع نتنياهو وترامب أن ينفذوا من خلال فكرة مجلس السلام لإعادة هيكلة وإدارة قطاع غزة سياسيا وإداريا وأمنيا وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية. لكانت هناك رؤية بديلة فلسطينية عربية على سبيل المثال في هذا المجال. الجزء الثاني بأن المجموعة العربية الإسلامية المكونة من كل من مصر، قطر، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات، هذه البلدان، يعني ثمانة بالأردن، في البداية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي الذي يعقد في 25/9 من كل عام ضغطوا على الرئيس ترامب لإعلان خطة لوقف الحرب، ولكنهم لم يستمروا بالضغط بما يكفي باتجاه أن يكون هناك جدول زمني متزامن ومتبادل يلزم إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل أصبحت غير ملزمة، هي تتوغل، تمنع المساعدات، تقتل، تغتال، تشن الهجمات على مراكز الشرطة، على المدنيين، على خيام النازحين دون أي رقابة ودون أي مساءلة. الآن بعد أن اتضح طبيعة هذا المخطط وأن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من ترامب باتجاه استمرار العدوان تحت حجة الدفاع عن النفس وحجج واهية ومبررات أمنية وأن هناك خطر أمني وحق إسرائيل بالدفاع عن النفس بدلا من أن يسموه عدوان وحشي يتجاوز القانون الدولي ويحطم القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، يحاولوا أن يشوهوا المفاهيم ويستبدلوها من خلال مفهوم حق الدفاع عن النفس، وهو حق الهجوم على شعب بريء يناضل من أجل الصمود ومن أجل حقه في تقرير المصير تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وهذه الخطة من جانب واحد ملزمة للفلسطينيين وغير ملزمة لإسرائيل، وهذا ما حدث في لبنان إلى أن استطاع حزب الله أن يرمم من صفوفه ويستعيد قدراته وقواته ويواجه. ولكن الحالة في قطاع غزة تختلف عن لبنان، لأن قطاع غزة يعني ظهره مكشوف إلى البحر ولا توجد إمدادات، وبالتالي قدرات التصنيعية للمقاومة تراجعت بصورة كبيرة، والصفوف القيادية الأولى وغيرها والكوادر تم استشهدت أو جرحت أو في وضع يعني صعب في هذا المجال. وبالتالي يعني
1: وفي حصار أيضا
0: وحصار مستمر يخنق الناس ويفرض حالة من التجويع وسوء التغذية وانتشار الأمراض، القوارض اليوم تنتشر نتيجة القمامة ونتيجة عدم النظافة وغيرها، لأنه غير مسموح لنقل القمامة وحرقها في الأماكن النائية، وهي بالتالي تعيش بين أوساط الناس يعني. وبالتالي أصبحت هناك تصور أن دولة الاحتلال تمنع إدخال السموم القاتلة للقوارض، لأنهم يريدوا أن يشنوا حرب بيولوجية أيضا على المواطنين
1: وأمراض
0: يعني، كما حدث في السكان الأصليين الذين سموهم هنود حمر، ولكن هم السكان الأصليين للشعب في الولايات المتحدة والأمريكتين وكندا
1: الأمراض.
0: كانوا ينشروا الأمراض بصورة كبيرة، حرب بيولوجية بالإضافة إلى الحرب بالقتل والمواجهة المباشرة والاستهداف المباشر. لذلك يعني مطلوب كما ذكرتي في سؤالك أن يكون هناك أولا حراكا فلسطينيا، وأن لا يكون هناك سياسة ثبات وانتظار غير مفهومة بأي حال من الأحوال، لأن المستهدف ليس فصيل من الفصائل، المستهدف هو الشعب الفلسطيني. وتشجعت إسرائيل نتيجة عدم وجود مواقف جدية على المستوى الرسمي والدولي أن تسحب نموذج غزة ولو بوتائر أقل على الضفة الغربية، وطبقت مشروع تجريبي في شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم ونور شمس والفارعة وغيرها من هذه المناطق. واليوم عصابات المستوطنين انتشروا بالضفة الغربية تحت مسمى المستوطنات الرعاوية، تحت مسميات متعددة، وأيضا هناك إعادة هيكلة لحالة الضفة الغربية بربط منطقة جيم بالإدارة المدنية وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية. وأيضا الكنيسة الإسرائيلية اتخذ عدة قرارات خطيرة، من ضمنها اعتبار وجود دولة فلسطينية غرب نهر الأردن خطر وجودي على دولة الاحتلال. الأونروا منظمة إرهابية وهي منظمة مشروعة دوليا بقرار من الأمم المتحدة وذات مهمات إنسانية خدمية في مجال التعليم والصحة والإغاثة الزراعية والإغاثة الإنسانية والغذائية، ولكنها لأنها ترمز لقضية اللاجئين. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن مخططات كبيرة جدا، قانون إعدام الأسرى على سبيل المثال، يعني هذه دولة تعلن أنها دولة عنصرية ودولة فاشية عندما تعلن عن عملية إعدام للأسرى الذين يناضلوا من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

0: كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا ليست مجرد كنيسة عادية، بل هي تحفة معمارية فريدة وأيقونة مدينة برشلونة الإسبانية، وواحدة من أكثر المباني إثارة للدهشة في العالم. رغم أن بناء الكنيسة بدأ عام 1882 تحت إشراف مهندس آخر، إلا أن العبقري الكتالوني أنطونيو جاودي تولى المشروع في العام التالي وغير تصميمه بالكامل. لنستمع لهذا المقطع من التلفزيون الإسباني حول كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا.
1: La fachada de la pasión está hecha con la máxima austeridad posible. La piedra es
0: بنيت واجهة كنيسة العائلة المقدسة بأقصى درجات البساطة. الحجر حاد جاف، بل يبدو حادا. هنا لا يحتفى بالحياة بل تواجه، ولعل هذا هو السبب في أنها تقيم حوارا مع برشلونة التي شيدت فيها هذه الكنيسة. مدينة تعيش حالة من الاضطراب، تجتاحها الثورة الصناعية بصوت المصانع الصاخب وبصراع رأس المال والعمال. بينما كان جاودي يجسد في الحجر الأيام الأخيرة للمسيح، كانت هذه المدينة العظيمة تولد من حوله. بتشييد هذا الصرح على مشارف مدينة صناعية، أصبحت كنيسة العائلة المقدسة شاهدة على شغف عظيم آخر. إسبانيا المضطربة التي عانت من صراعات اجتماعية وحروب وديكتاتورية وديمقراطية، وحتى جائحة كورونا تحت ظل أبراجها المتنامي.

كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا. تعتبر كنيسة العائلة المقدسة في مدينة برشلونة الإسبانية واحدة من أغرب التحف المعمارية وأكثرها إثارة للدهشة في التاريخ الحديث. الكنيسة ليست مجرد مكان للعبادة، بل هي سيمفونية حجرية تجسد عبقرية المعماري الكتالوني الشهير أنطونيو جاودي، وتختزل قصة صبر وإبداع مستمرة منذ أكثر من قرن من الزمان. مشروع تحدى الزمن، بدأ العمل في بناء الكنيسة عام 1882 تحت إشراف المعماري فرانسيسكو دي باولا ديل بيار، لكن سرعان ما تولى جاودي زمام الأمور في عام 1883 وقام بإعادة تصميمها بالكامل، محولا إياها من كنيسة قوطية تقليدية إلى صرح سوريالي يدمج بين الفن القوطي وأسلوب الفن الحديث أرت نوف. كرس جاودي آخر 40 عاما من حياته لهذا المشروع، وعاش سنواته الأخيرة في ورشة البناء داخل الكنيسة نفسها. وعندما كان يسأل عن سبب تأخر البناء، كان يجيب بابتسامته الموعودة: عميلي يقصد الله ليس مستعجلا. وعند وفاته عام 1926 إثر حادث مأساوي لم يكن قد أنجز سوى ربع المشروع تقريبا. عبقرية التصميم، الطبيعة كمصدر إلهام، فقد استوحى جاودي تصاميمه بشكل أساسي من الطبيعة، مؤمنا بأن الخطوط المستقيمة هي من صنع الإنسان، بينما الخطوط المنحنية هي من صنع الخالق. الواجهات الثلاث تضم الكنيسة 3 وجهات كبرى، كل منها يروي مرحلة مفصلية. واجهة الميلاد، وهي الوحيدة التي أشرف جاودي على بنائها بنفسه، وتتميز بتفاصيلها الحية الكثيفة التي تشبع عناصر الطبيعة والنباتات. وهناك واجهة الألام، وتتميز بخطوطها الحادة والملامح الحزينة التجريدية لتماثيلها، وتجسد ألام المسيح وصلبه. وهناك واجهة المجد، وهي الواجهة الأكبر والأكثر مهابة التي لا تزال قيد التطوير، وستشكل المدخل الرئيسي للكنيسة وتجسد الطريق إلى الله. هناك الأبراج الشاهقة، ستضم الكنيسة 18 برجا بارتفاعات متفاوتة، يرمز كل منها إلى شخصية دينية: التلاميذ أو الحواريين، 12 الإنجيلين الأربعة مريم العذراء، والبرج الأوسط الأكبر الذي يرمز للسيد المسيح. سيصل ارتفاع برج المسيح إلى 172.5 مترا، مما سيجعلها أطول كنيسة في العالم. وقد تعمد جاودي أن يكون هذا الارتفاع أقل ببضعة أمتار من تلة مونتجويك في برشلونة، إيمانا منه بأن عمل الإنسان لا ينبغي أن يعلو على صنع الخالق. هناك أيضا غابة حجرية من الضوء والظلام عند الخطوة الأولى داخل الكنيسة. لن تشعر أنك في مبنى تقليدي، بل ستشعر وكأنك دخلت إلى غابة شاسعة مفعمة بالحياة. هناك أيضا الدعامات الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك تلعب النوافذ الزجاجية الملونة دورا ساحرا، حيث تتدفق أشعة الشمس عبرها لتملأ الفضاء الداخلي بتدرجات لونية دافئة من الأحمر والبرتقالي جهة الغرب، وألوان باردة الأزرق والأخضر إلى جهة الشرق، مما يخلق تجربة بصرية وروحية لا تنسى.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة، معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني وأحمد يماني، ويصطحبنا من الهندسة الصوتية سالومون رادون. نبدأها بهذا الخبر، حيث أفاد تقرير صادر عن وحدة مكافحة الفساد أن الناشطة السابقة في الحزب الاشتراكي ليرا دياث التقت بالمديرة العامة للحرس المدني مرثيدس غونزاليث لبدء تحقيق داخلي مع ضباط في الحرس المدني، وتخضع دياث للتحقيق بتهمة التورط في عملية مزعومة لقضايا قانونية تمس حزب العمال الاشتراكي الإسباني. ويؤكد المحققون أن هدف دياث النهائي كان حماية المصالح التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحكومة أو على رئيسها سانشيز. علاوة على ذلك، صرح جنرال بأن نائب مدير العمليات في الحرس المدني الفريق مانويل ياماس حثها على الحياد في القضايا ذات التداعيات السياسية. من جهة ثانية، ترى الأغلبية وجود مؤشرات فساد، حيث استمرت التبادلات للاتهامات ما بين الأحزاب السياسية، وخاصة بين الحزب اليميني البيبي وحزب بوكس وحزب العمال الاشتراكي البيسوي، حيث يتهم الحزب اليميني مسؤولي من الحزب الاشتراكي

0: بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق ساباتيرو، والذي سيخضع للاستنطاق القضائي في 18 يونيو الجاري بتهم فساد. وترتفع أصوات من داخل حزب سومار المشارك في الحكومة بأن الحزب الحاكم يجب أن يتخذ إجراءات حاسمة ضد الفساد، وأن لا يتردد في اتهام القضاء بتسييس بعض الملفات. ومن جانبها تطالب بعض الأحزاب التي توفر النصاب القانوني للحكومة في البرلمان بأنه بسبب الفساد حانت نهاية الولاية التشريعية الحالية، والتلميح إلى ضرورة التفكير في إجراء انتخابات تشريعية. يتوجه البابا ليو الفاتيكان إلى إسبانيا يوم السبت في زيارة تستمر لمدة أسبوع، هي الأولى إلى دولة بالاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا. وسيلتقي خلالها مع مهاجرين في جزر الكناري خاطروا بعبور المحيط الأطلسي من أجل دخول أوروبا. ومن المتوقع أن يجتذب البابا ليو حشودا كبيرة خلال الزيارة الممتدة من 16 وحتى 12 يونيو حزيران الجاري، وسيصبح أيضا أول بابا يلقي بكلمة بالبرلمان الإسباني، وهذا ما صرح به عمدة مدريد. أدعوكم منذ اللحظات الأولى لزيارة القديس بابا بأن تشعروا بالقرب والمشاعر العميقة في هذه المدينة مدريد التي هي رمز الضيافة. ويشمل برنامج البابا محطات في مدريد وفي برشلونة ومونسيرات، حيث سيفتتح أحدث برج في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة التي أصبحت أطول كنيسة في العالم. وفي آخر يومين من الزيارة يتوجه البابا إلى جزيرتي تنريفة وغران كناريا قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، حيث سيلتقي مع مهاجرين ومع منظمات تقدم الدعم لهم. ومن المعروف أن البابا يدعم هذه الحقوق. هذا وقد انتقدت أحزاب المعارضة محاولة رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياث أيوسو الإضرار بعملية التسوية الجماعية للمهاجرين التي اقترحتها الحكومة الإسبانية، متهمين إيزابيل أيوسو بأنها رمز الفساد في إسبانيا.
1: Sus palabras cada vez más bajo porte, sobre todo lo que no pueden ocultar es que usted es la representante de la corrupción en esta asamblea. Usted es la representante de la corrupción de España.
0: وكانت قد صرحت أيوسو بأن تسوية أوضاع اللاجئين والمهاجرين يرقى إلى مستوى استيراد الفقر الجماعي، وأنها ليست على اقتناع بعملية الاحتيال الانتخابية كما سمتها التي تمارسها الأحزاب اليسارية.
1: Y con lo que no estamos de acuerdo es con la estafa electoral que están haciendo los señores de la izquierda para borrar del censo a aquellos que no les interesan y importar pobreza masiva, que es de lo que se trata.
0: ومن المنتظر أن يلتقي البابا بإيزابيل أيوسو في نهاية هذا الأسبوع. حصل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي على جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، وقد اختارت لجنة التحكيم برئاسة السباحة تيريسا بيراليس وعضوية 12 خبيرا آخرين اللاعب الأرجنتيني من بين 27 مرشحا من 12 دولة، وذلك لموهبته الباهرة ومسيرته الرياضية الاستثنائية وعمل الخيري الدؤوب والمتواصل من أجل تعزيز فرص حصول الأطفال الأكثر حرمانا على التعليم والرعاية الصحية.
2: ليو ميسي، el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia.
3: أكدت الأندية الإسبانية استمرارها في قيادة المشهد الاقتصادي لكرة القدم العالمية بعدما تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا والعالم، بينما استعاد برشلونة مركز الوصيف. في تقرير فوتبول بنشمارك الخاص بعام 26، وجاءت طفرة ريال مدريد الاقتصادية مدفوعة بشكل أساسي بمشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكبر مصادر الدخل في كرة القدم الحديثة، ليواصل النادي الملكي توسيع الفارق مع منافسيه على المستوى المالي. ووصلت قيمة ريال مدريد إلى 7.725 مليار يورو بزيادة بلغت 23% عن العام الماضي، متفوقا بفارق يتجاوز 1.18 مليار يورو عن برشلونة الذي قفز بدوره إلى المركز الثاني بقيمة بلغت ما يقارب 6 مليارات يورو. التقرير أرجع هيمنة ريال مدريد إلى الزيادة الضخمة في الإيرادات التجارية والتشغيلية بجانب التأثير المباشر لملعب البرنابيو الجديد الذي وصفه التقرير بأنه آلة توليد أموال بفضل الفعاليات التجارية والحفلات والخدمات الحديثة التي يوفرها. كما ساهمت القيمة السوقية الضخمة لنجوم الفريق في تعزيز مكانة النادي، خاصة الثلاثي كيليان مبابي، جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. وعلى الجانب الآخر استعاد برشلونة الوصافة الأوروبية والعالمية لأول مرة منذ عام 2022 بعدما حقق أكبر نسبة نمو بين كبار القارة العجوز. وجاءت الطفرة الاقتصادية للنادي الكتالوني بفضل العقود التجارية الجديدة وخفض فاتورة الرواتب بشكل ملحوظ. وظهر تأثير أكاديمية لاماسيا بقوة في التقرير، خاصة مع الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للامين يامال الذي بات وفقا لتقرير اللاعب الأغلى قيمة في العالم.

0: وخلف ريال مدريد وبرشلونة جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث رغم تراجع طفيف في مؤشرات الربحية، بينما احتل باريس سان جيرمان المركز الرابع بعد تحسن وضعه المالي عقب رحيل كيليان امبابي. وهكذا تشهد بطولة كأس العالم 2026 سوف تشهد تطبيق مجموعة من التعديلات التحكيمية الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار السعي لتقليل إهدار الوقت ومنح الحكام وتقنية الفيديو صلاحيات أوسع خلال المباريات. ومن أبرز التعديلات المنتظرة فرض مهلة زمنية مدتها 5 ثواني على اللاعبين عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى للحد من التأخير المتعمد.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 116 حالة مشتبه بها، مما يشير إلى انخفاض كبير في عدد الحالات المشتبه بها بعد استبعاد المئات عقب إجراء الفحوصات. وأفادت المنظمة منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء بأن 48 شخصا لقوا حتفهم وتعافى 6 أشخاص في الكونغو. وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت لأول مرة عن أرقام الحالات الجديدة ذلك يوم الاثنين الماضي. صوتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء الماضي على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأمريكية في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي مع قبول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. ورغم مرور 10 أشهر على هذا الاتفاق الإطاري لم يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاق، مما دفع ترامب إلى القول بأنه سيفرض رسوما جمركية أعلى بكثير إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول 4 يوليو تموز المقبل. قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية سيفيردينكو على منصة الإكس أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لبدء المجموعة الأولى الأساسية من مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. قتل أحد الجنود من الجنسية الصربية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف بالقبعة الزرقاء، كما جرح 2 آخرين بجروح طفيفة ويحملون الجنسية الإسبانية في قصف طال القوات في جنوب لبنان. هذا وقد طالبت الحكومة الإسبانية وقوات القبعة الزرقاء أي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفتح تحقيق للوقوف على تبعات هذا الأمر والجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.

0: وخلال هذه المساحة سيكون لنا لقاء مع السيد محسن أبو رمضان، رئيس مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في قطاع غزة. هذه المؤسسة هي مؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية، تأسست في عام 2014 على يد نخبة من النشطاء والمثقفين والقيادات المجتمعية في غزة. ويستلهم المركز رؤيته من سيرة ومسيرة الدكتور حيدر عبد الشافي القامة الوطنية والطبيب والمناضل من أجل العدالة، ويعمل على مواصلة إرثه في دعم حقوق الإنسان وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ المشاركة الديمقراطية. ويعمل المركز في القطاع من خلال برامج شاملة تشمل الدعم النفسي والتمكين والحفاظ على التراث الثقافي والتنمية المجتمعية كوسائل لتعزيز الصمود وبناء السلام. بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في غزة في 7 أكتوبر من عام 2023 وبدعم أمريكي، خلفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد مقابل أكثر من 172 ألف إصابة ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية. والحرب ما زالت قائمة بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار، حيث لا يزال ما يزيد عن 2,300,000 فلسطيني في غزة يعيشون في 40% من مساحة القطاع، في الوقت الذي يحتل فيه الجيش الإسرائيلي المساحة المتبقية أي حوالي 60%. فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول من عام 2025، ارتكبت إسرائيل ما يزيد عن 3,000 خروقات، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 933 من الفلسطينيين وإصابة أكثر من 2,868 آخرين. وتواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يسفر عن قتلى وعن جرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة. نرحب بك السيد محسن أبو رمضان، مدير مركز حيدر عبد الشافي في غزة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية طبعا كما هو معلوم أن غزة أصبحت الآن في الموقع الثالث ما بعد قضية إيران ولبنان، لم تعد هي الخبر الرئيسي في الصحافة الدولية سواء العربية أو الأجنبية، رغم أنه الممارسات الإسرائيلية حتى مع وقف إطلاق النار لم تتوقف هذه الاغتيالات والقتل والتدمير. نتحدث عن 80% من مساحة غزة قد تم استقطاعها للاحتلال، وتحاول إسرائيل يعني الحصر سكان غزة في بقعة صغيرة حوالي 10% من مساحة غزة بقصد التهجير. كشخص ملم بالوضع في غزة، كيف تصف لنا الوضع من بعد وقف إطلاق النار؟
1: أولا شكرا للاستضافة مرة أخرى، وشكرا على تركيز والاهتمام يعني بملف قطاع غزة بالوقت الذي غيبت الأحداث العديدة التي تتم في منطقة الشرق الأوسط يعني ملف قطاع غزة. وأعتقد أن قطاع غزة هو الملف الأول، لأنه ما بعد 7 أكتوبر أعلن

0: يعني الموضوع ليس غزة، الموضوع أكبر من غزة بكثير، له علاقة بمخطط استعماري كبير، هو تنفيذ المشروع الاستعماري الصهيوني برعاية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة من إدارة ترامب التي قدمت العديد من الهدايا المجانية لصالح دولة الاحتلال، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال. لكن بما يتعلق بقطاع غزة، المخطط واضح. أولا، هذه الحكومة حكومة يمينية فاشية عنصرية، هي من أخطر الحكومات التي مرت بتاريخ دولة الاحتلال منذ عام 48 إلى الآن. هو تحالف اليمين القومي الذي يمثله نتنياهو عن طريق حزب الليكود، مع اليمين الديني الذي يمثله كل من سموتريتش وبن غفير. سموتريتش يمثل الصهيونية الدينية، وبن غفير حزب العظمة اليهودية. وهذا التحالف هو طرح في برنامجه الانتخابي التخلص من السكان الفلسطينيين عن طريق الدفع باتجاه التهجير، وبالتالي هم استغلوا أبشع استغلال أحداث 7 أكتوبر باتجاه عدوان واسع على الشعب الفلسطيني، على البنية التحتية، على التواجد البشري والسكاني الفلسطيني. وكما تعلمين ويعلم الجميع بأن 72 ألف شهيد جراء العمليات العسكرية العدوانية البشعة والبربرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تدمير 80% من المنازل، إخراج المستشفيات عن الخدمة، وأيضا حتى ما بعد وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ في 10 أكتوبر من العام الماضي، استمرت إسرائيل بالهجمات والتوغلات ولم تلتزم حتى في البروتوكول الإنساني، بمعنى المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الذي يتكون من 20 بندا، والذي عرف بخطة ترامب، والذي تمأسس ما بعد ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2803. هذه المرحلة لم تلتزم بها دولة الاحتلال، واستمرت في الخنق الاقتصادي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرت بالتوغل. يعني كان يفترض أن تسيطر على 53%، اليوم تسيطر على أكثر من 60% باعتراف نتنياهو نفسه، ويحاولوا أن يزجوا التجمعات السكانية الفلسطينية، حوالي 2 مليون إنسان فلسطيني في كانتون مغلق محكم السيطرة عليه،
1: بهدف التهجير طبعا،
0: وبهدف جعل الحياة لا تطاق
1: مستحيلة
0: ومستحيلة في قطاع غزة، للدفع باتجاه التهجير بين قوسين الطوعي، ولكن سيكون قصري، علما بأنه هذه مهمة يعني أن نلفت النظر بها في وسائل الإعلام، أن التهجير الناعم مستمر منذ وقف إطلاق النار وقبل وقف إطلاق النار، بمعنى بحجج يعني عن العلاج بالخارج، وبحجج استيعاب بعض الطاقات والإمكانيات والإبداعات في بعض بلدان أوروبا، وبحجج وجود قرائب من الدرجة الأولى أو الثانية تحت ذرائع ومبررات. وبالتالي يعني صحيح أن العدد ليس كبير، ولكن هذا يشير بأن مخطط التهجير مستمر. والأكثر من ذلك وضوحا هو تصريحات سموتريتش الذي تحدث عن إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة، على وجه التحديد بيت لاهيا، لأن ذلك سينفذ مشروع استراتيجي صهيوني يرمي إلى الربط ما بين الهند وبيت لاهيا، منطقة بيت لاهيا، وهي تسمى قناة بن غوريون بديلا عن قناة السويس، وبالتالي هو شكل من أشكال المؤامرة على جمهورية مصر العربية في ذات الوقت. الجانب الثاني أن هناك مدينة يراد إنشائها في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وهذه المدينة سيكون بها كرفانات وعيادات متنقلة وبعض المدارس وغيرها من التسهيلات ومواد غذائية وصحية، حتى يجبروا المواطنين من الانتقال من المنطقة غرب الخط الأصفر إلى شرق الخط الأصفر، ولا تعلمي بعد ذلك أين هذا التجمع سيذهبون به، عن طريق مطار ريمون على سبيل المثال باتجاه التهجير. وهناك مخطط للتهجير متعدد، أولا تصريحات ترامب عندما أصبح رئيس للإدارة الأمريكية وزاره نتنياهو الزيارة الأولى، أعلن عن ريفيرا الشرق الأوسط، وأن هذه الريفيرا وهي قطاع غزة حتى تتنفذ يجب إخراج المواطنين الفلسطينيين كلهم من قطاع غزة. ثانيا، خطة كوشنير تتحدث عن مدينة ذكية وإلكترونية وقطار خفيف وتسير بالرقمنة والديجيتال وغيرها بهذه المسائل، وأن عدد السكان يجب أن يكون محدود حتى يساعد في عملية إعادة الإعمار. خذي بعين الاعتبار أن صحيح قطاع غزة فقير
1: تايوان
0: فقير، ولكن مليء بالغاز والثروات والساحل طبعا يعني ممكن

0: أن يكون جذاب للاستثمارات السياحية بصورة كبيرة جدا. وبالتالي هناك أطماع لدى ترامب وصفه رجل مال وأعمال وصهره كوشنير الذي أعلن خطة في دافوس في هذا المجال. هذه المؤشرات جميعا، اليوم يوجد تصريح لكاتس وزير الحرب الإسرائيلي، وقال أن التهجير الطوعي بين قوسين الذي يسميه طوعي، طبعا لن يكون طوعي في ظل انعدام الغذاء والماء والدواء والظروف البيئية الطبيعية لكل مجتمع من المجتمعات، وبالتالي هم يعتقدوا أن المواطنين سيخرجوا طوعيا من القطاع، وأن هذا التهجير الطوعي بين قوسين سينفذ في لحظة من اللحظات. طبعا دار الحديث عن أندونيسيا ودار الحديث عن جمهورية أرض الصومال، وليس عبثا اعتراف إسرائيل في جمهورية أرض الصومال التي لا يعترف بها أحد بالمناسبة،
1: نعم.
0: ويوجد بها قواعد عسكرية إسرائيلية. وبالتالي يعني المخطط واضح في هذا المجال. الآن بما يتعلق في العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وعلى إيران بعدوان مشترك أمريكي إسرائيلي، تم حجب الأحداث عن قطاع غزة جزئيا، ولكن واضح أن المشروع الإسرائيلي الأمريكي تعثر في إيران نتيجة الصمود الإيراني ونتيجة قدرة إيران على الرد ولو نسبيا، وتماسك النظام وتماسك الدولة، وفشل ورقة الأكراد والإثنيات، وبالمقابل استخدام إيران ورقة استراتيجية عنوانها مريخ هرمز الذي أثر على أسعار الطاقة والغاز وإمدادات الغذاء بالعالم، وبالتالي أصبح هناك ضغوطات أوروبية وضغوطات من بلدان الجوار الخليجي على ترامب باتجاه إنهاء الحرب. هذا التعثر والإخفاق في ملف إيران وأيضا في لبنان نتيجة تعافي حزب الله بشكل غير متوقع لدرجة صدمت الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وأيضا حكومة اليمين برئاسة نتنياهو، انصدموا جميعا من القدرة الترميمية الهائلة لحزب الله وقدرتهم على الصمود واستخدام المسيرات رخيصة الثمن ولكن شديدة التأثير، وكل هذه الأمور جعلتهم يفكروا بإعادة الكرة مرة أخرى على قطاع غزة لسببين. السبب الأول هو الذي ذكرناه بأن مشروع التهجير هو قديم جديد وهم يفصحوا عن ذلك ويستمروا بهذا المنهج. السبب الثاني هو اقتراب موعد الانتخابات في أكتوبر، حيث قررت المعارضة والحكومة في دولة الاحتلال حل الكنيست، وبالتالي ستكون هناك انتخابات قريبة ربما يعني أبكر بأربعة أسابيع أو ستة أسابيع من الموعد المقرر، وهذا يعني أن نتنياهو يريد على حساب الدماء الفلسطينية وعلى حساب معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يحقق بعض المكتسبات بين قوسين التي تمكنه من إمكانية إقناع الناخب الإسرائيلي بتجديد انتخاب نتنياهو وتحالفه في رئاسة الوزراء مرة أخرى، حتى يفلت من ملف الفساد وملاحقات أجهزة القضاء، ويريد أن يوصل رسالة للجمهور اليميني في دولة الاحتلال أنه حقق أهداف الحرب وجزء منها نزع سلاح حماس الذي أصبح العنوان الأول بدلا من التزام إسرائيل بالانسحاب وتفكيك عصابات التابعة لها المسلحة التي تعيث في الأرض فسادا وتحاول أن تسرق المساعدات وتوقع الخسائر بحق المدنيين الفلسطينيين، وأيضا بما يتعلق بالاغتيالات. كل هذه يريد أن يسجلها في ملف المكتسبات له حتى يحقق مكتسبات في السباق الانتخابي الذي يقترب كثيرا في دولة الاحتلال.
1: هل تتوقع أن يتم فوز الحزب اليميني في الانتخابات القادمة؟
0: لا أتوقع ذلك لسبب إخفاق نتنياهو بكافة الشعارات التي رفعها بما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد، وأيضا الذي أفشل هذه المسألة حتى الآن هي صمود الموقف الإيراني وتماسكه، وبالتالي أيضا سكان الشمال على سبيل المثال فلسطين المحتلة بالشمال مستوطنين الإسرائيليين يقولوا أين الأمن الذي وعدتنا به، ومسيرات حزب الله تضرب وتهدد هذه التجمعات بصورة كبيرة جدا، وأيضا إيران ما زالت متماسكة ومتمسكة في مواقفها المبدئية بما يتعلق بحقها السيادي بالملف النووي، رغم أنها من الممكن أن تكون هناك مرونة لديها بنقله إلى دولة ثالثة مثل روسيا أو الصين، أو تخفيض سقف التخصيب عالي العالي إلى مستويات يعني مقبولة لدى الإدارة الأمريكية ولدى وكالة الطاقة الذرية العالمية. وبالتالي هناك مرونة في هذا المجال بالنسبة لإيران. إخفاق نتنياهو يريد أن يعوضه في غزة، ولكن هذا منوط بالعديد من العوامل. إذا استطاع أن يدفع باتجاه نزع سلاح حماس كموضوع رئيسي، وهذه المسألة رفضت من قبل حماس وفصائل المقاومة، من الممكن أن يحاول أن يضلل الشارع الإسرائيلي بأنه حقق مكتسبات على مستوى قطاع غزة، ولكن على المستوى الإقليمي بما يتعلق بالطموحات ورفع سقف التوقعات لدى الناخب الإسرائيلي، أعتقد أنه فرصه لن تكون كبيرة. خذي بعين الاعتبار أن نتنياهو هو رئيس وزراء منذ فترة زمنية طويلة، فاق فترته فترة بن غوريون، وهو متهم بالعديد من ملفات الفساد، وهو يحاول ونجح في بعض الأمور بتحويل الدولة العميقة، خاصة القضاء والجيش والأمن، إلى نخب موالية له شخصيا وليس موالية للدولة. وبالتالي حول إسرائيل إلى دولة توتاليتارية شمولية فردية، بدلا من أن تكون يعني منتمية بين قوسين للنادي الليبرالي الديمقراطي العالمي كما كانت تدعي إسرائيل أمام المجتمع الدولي. اليوم إسرائيل دولة شمولية فردية يمينية يحكمها شخص متهم بالفساد وملاحق كمجرم حرب في محكمة الجنايات الدولية، هو وأفراد وزارته. قبل يومين سبوتريتش أعلنت محكمة الجنايات الدولية عن مذكرة توقيف أيضا بحقه، وبالتالي أصبحت مذكرة توقيف تشمل كل من نتنياهو وجالنت وسموتريتش.
1: بالنسبة لمجلس السلام الذي تم تأسيسه طبعا من قبل إدارة ترامب ووعد فيه بتغييرات على الأرض في غزة، طبعا هو في الأول والأخير هي مخططات إسرائيلية أمريكية لا غير، رغم كل هاي الادعاءات وهذه الوعود التي يقدمونها بتحسين الأحوال ووضع المليارات في غزة. كيف يسير هذا المجلس، مجلس السلام في أرض الواقع، إضافة للفصائل المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بنشر الفوضى والنزاع بين أهل غزة، وأيضا المساعدات الإنسانية، المساعدات الإنسانية والشاحنات لا تدخل إلى قطاع غزة، وعدم السماح للجرحى أيضا بالخروج للعلاج. كيف تقرأ الصورة في كل هذه المعطيات؟
0: يعني أولا خطة ترامب المكونة من 20 بندا اضطر الفلسطينيين القبول بها تحت واقع استمرارية الإبادة الجماعية. كما كنت تتابعين ويتابع كل المهتمين بالقضايا الإنسانية وليس فقط بقضية الشعب الفلسطيني، أن هناك بالمعدل 100 شهيد كان يسقط من الأبرياء، من النساء، من الشيوخ، من الأطفال، وهناك حالات من سوء التغذية وأيضا التجويع والمجاعة التي بدأت تدب بين صفوف المواطنين بصورة كبيرة جدا. تحت وقع الإبادة الجماعية اضطر الفلسطينيين بكافة مشاربهم الموافقة على خطة وقف إطلاق النار، ولكن هذه الخطة تستند إلى مراحل. المرحلة الأولى كانت تتطلب إدخال 600 شاحنة، إسرائيل لم تلتزم بال 600 شاحنة، هي لم تدخل أكثر من 200 شاحنة باليوم، وبالتالي أقل من ثلث الكمية التي كان متفق عليها بالخطة. الجانب الثاني كان يفترض أن تدخل الكرفانات والخيام، لأنه يوجد حوالي 1,000,000 أو ربما أكثر موجودين على شاطئ البحر على مواصي خان يونس ودير البلح، وهم خرجوا من بيت لاهية ومن بيت حنون ومن جباليا من الشمال ومن رفح التي سويت بالأرض والمناطق الشرقية، وتمركزوا في هذا المخيم الكبير، وبالتالي لم يتم إدخال المخيمات الخيام عفوا والكرفانات المتنقلة، البيوت المتنقلة، وما زالوا يعانون يعني حرارة الصيف وبرد الشتاء. وكنت تري على شاشات التلفاز غرق الخيام والظروف الكارثية التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. الجانب الثاني بأن المرحلة الثانية كانت تتطلب التزامن والتبادل، بمعنى وافقت حماس وأيضا الرئاسة الفلسطينية وباقي الفصائل على فكرة نزع السلاح، ولكن هذه المسألة لم يتم التطرق لها بشكل تفصيلي. والمقترح الذي قدمه مؤخرا ميلادينوف وهو جزء من مكونات مجلس السلام، وهو رئيس اللجنة التنفيذية أو المبعوث السامي ومسؤول لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي الشعت، وهي لجنة تكنوقراط فنية مهنية، أعلن بخطة عن نزع السلاح دون أن يربط ذلك بشكل محكم وبشكل متزامن ومترابط مع تفكيك أسلحة العصابات على سبيل المثال، الذين أصبحوا يتوغلوا في قطاع غزة وفي المجتمع الفلسطيني مستغلين حالة الهجوم الإسرائيلي على المقاومة وعلى حماس وحالة الاغتيالات المستمرة وضرب مراكز الشرطة وضرب المؤسسات المدنية أيضا، حتى فرق المتطوعين يعني تم استهدافها، والدفاع المدني والإسعاف وغيرها من هذه الهيئات. المعضلة برأيي أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تم اعتمادها في 17/11/25 في مجلس الأمن والتي حملت رقم 2803 لم تتضمن جدول تنفيذي، جدول عملي تنفيذي، هذا واحد، ولم تتضمن عملية رقابة من مجلس الأمن، وبالتالي أعطى المجلس المشروعية أو الشرعية للرئيس ترامب لتكوين مجلس السلام الذي كونه على هواه على مقاسه من شخصيات موالية له، وضم من هذه الشخصيات مجرم الحرب نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية، وشكل تحت مجلس السلام لجنة تنفيذية برئاسة ميلادينوف، وتحت هذه اللجنة في الهيكلية لجنة التكنوقراط الفلسطينية، والتي وبالتالي ميلادينوف هو المبعوث السامي الذي يشكل حلقة وصل ما بين ترامب رئيس ترامب وما بين لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي أصبحت منزوعة من الدسم السياسي ومن المهمات، وتم الإعلان عنها في يناير من هذا العام 26، وحتى الآن من غير المسموح لها الدخول إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يريد إدخال هذه اللجنة التي من الممكن أن ترمز إلى شكل من أشكال الاستقرار وبداية ضخ المساعدات وإدخال الكرافانات والخيام والأدوية وغيرها والبدء في التعافي المبكر وتمهيدا لعملية إعادة إعمار وفق الرؤية المصرية. وهنا أريد أن أنبه بأن هناك رؤية مصرية عربية تم اعتمادها في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في 4/3/25، والذي تحدث عن خطة وطنية تستند إلى الأولويات والاحتياجات الفلسطينية بتنسيق ما بين الوزارات الفلسطينية والمصرية، وقيمة المبلغ المخصص لعملية الإعمار 54 مليار دولار، ثم أضافوا عليه مبالغ أخرى على ضوء التقرير المشترك الذي صدر من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي قدر أن حجم إعادة الإعمار قيمته 74 مليار دولار. وبالتالي هذه الخطة هي في مواجهة خطة ترامب وبعد ذلك كوشنير الذين يريدوا خطة تحويل قطاع غزة إلى عقار استثماري بعيد عن جذور غزة واحتياجاتها وأولوياتها وبعيد عن هوية غزة، بمعنى أن يتم شطب قطاع غزة. الخطورة في خطة مجلس السلام أنها تخضع لوصايا أجنبية وأنها تفصل القطاع عن الضفة، رغم أنه يوجد بند يتحدث عن أفق موثوق لدولة فلسطينية ولإمكانية الربط ما بين القطاع والضفة، ولكن شريطة أن تجري السلطة عمليات إصلاح، ونحن جربنا هذه المراحل الانتقالية في أوسلو التي كان يفترض أن تكون 5 سنوات وامتدت إلى 35 عام حتى يعني الآن منذ توقيع الاتفاق، وبالتالي لا يوجد ضمانات جدية في هذا المجال. الخطورة أنه يتم الآن إعادة هيكلة غزة على قاعدة من الوصايا العالمية خارج الأمريكية على وجه التحديد بتقاسم وظيفي مع إسرائيل خارج إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. المجلس ومكوناته وقرار 2803 لا يتحدث عن الاحتلال وعن الحصار وعن محاسبة مجرمين الحرب وعن جبر الضرر وعن الانتهاكات الإسرائيلية التي يعني أسمعت آذان وعيون الملايين من العالم على هذه الجرائم، وقررت على ضوءها محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية، وأيضا محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف، وما زالت هناك نشطاء حقوقيين يرفعون مذكرات على قادة إسرائيليين وجنود إسرائيليين ارتكبوا مجازر بحق الأطفال وحق النساء وبحق الشيوخ، وشطبوا عائلات من السجل المدني وشطبوا مربعات سكنية كاملة. واليوم إسرائيل سوت منطقة الشرق التي تسيطر بها على حوالي أكثر من 60% بالأرض بالكامل، بمعنى لا يوجد مباني بالمرة بهذا المجال، حتى يمهدوا الأمور والظروف لمخططات بعيدة استراتيجية تهدف إلى دفع السكان للهجرة.
1: نعم، لكن السكان أهالي غزة على وعي بهذه المخططات الإسرائيلية الأمريكية بالهدف هو تهجير الشعب، وطبعا تهجيره إلى مصر، ومصر أيضا على دراية بهذا المخطط، وبهذا السبب أيضا تم نشر قوات مصرية على حدود سيناء. يعني أنت ذكرت هناك مخطط للجامعة العربية بالتعاون مع الدول العربية لإعادة إعمار غزة. يعني نرى في الجهة الأخرى مجلس السلام يقوم بخطوات ويعمل على الأرض من أجل تجريف الأرض، من أجل القتل، من أجل الدمار، ولكن في الجهة المقابلة الجهة الإعمار وإعادة الإعمار لغزة والأموال لا نرى أي خطة مقابل هذه الخطة الترامبية الإسرائيلية نتنياهو. فأين هي موقع هذه الخطة مقابل لمنع طبعا تهجير الشعب من غزة؟
0: الخطورة في الأمر تكمن في استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، بمعنى أن 72 ألف شهيد و20 ألف تحت الأنقاض و172 ألف جريح وتدمير مربعات سكنية كاملة وإعادة احتلال أكثر من نصف القطاع لم تدفع القوى السياسية الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس إلى الوحدة، وبالتالي تم استغلال غياب الوحدة وغياب وجود حكومة وحدة وطنية تربط ما بين قطاع غزة والضفة الغربية للحديث عن حوكمة في اليوم التالي خارج إطار التصور الوطني الفلسطيني الموحد والمشترك الغير متوفر. يعني كانت هناك فرصة في اتفاق بكين، في لقاء بكين، أن تتشكل حكومة وحدة وطنية في هذا المجال،
1: ولكن إسرائيل تسعى دائما، هناك دائما محاولات إسرائيلية حتى لو اقتربت هذه الفصائل سواء حماس وفتح من إبرام أي اتفاق، دائما إسرائيل تحاول أن
0: هذا صحيح
1: نصف هذه المحاولات.
0: وباليوم التالي كان نتنياهو يتحدث بوضوح أنه لا حماس ولا فتحستان.
1: نعم.
0: جاءوا بمجلس السلام وبلجنة التكنوقراط.
1: نعم.
0: أو اللجنة الإدارية الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة برئاسة دكتور علي الشعت الذي يرأس هذه اللجنة، المبعوث السامي ميلادينوف كحلقة وصل ما بين الرئيس ترامب وما بين هذه اللجنة. تمام؟ الآن من الذي ترك الفراغ؟ والطبيعة أو السياسة كما الطبيعة لا تقبل الفراغ، هي حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، غياب الوحدة. لو كان هناك منذ اللحظة الأولى موقف سياسي فلسطيني متحد، ولو كانت هناك مثلا حكومة وحدة وطنية، لما استطاع نتنياهو وترامب أن ينفذوا من خلال فكرة مجلس السلام لإعادة هيكلة وإدارة قطاع غزة سياسيا وإداريا وأمنيا وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية. لكانت هناك رؤية بديلة فلسطينية عربية على سبيل المثال في هذا المجال. الجزء الثاني بأن المجموعة العربية الإسلامية المكونة من كل من مصر، قطر، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات، هذه البلدان، يعني ثمانة بالأردن، في البداية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي الذي يعقد في 25/9 من كل عام ضغطوا على الرئيس ترامب لإعلان خطة لوقف الحرب، ولكنهم لم يستمروا بالضغط بما يكفي باتجاه أن يكون هناك جدول زمني متزامن ومتبادل يلزم إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل أصبحت غير ملزمة، هي تتوغل، تمنع المساعدات، تقتل، تغتال، تشن الهجمات على مراكز الشرطة، على المدنيين، على خيام النازحين دون أي رقابة ودون أي مساءلة. الآن بعد أن اتضح طبيعة هذا المخطط، وأن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من ترامب باتجاه استمرار العدوان تحت حجة الدفاع عن النفس وحجج واهية ومبررات أمنية، وأن هناك خطر أمني وحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، بدلا من أن يسموه عدوان وحشي يتجاوز القانون الدولي ويحطم القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، يحاول أن يشوهوا المفاهيم ويستبدلوها من خلال

0: المفهوم حق الدفاع عن النفس وهو حق الهجوم على شعب بريء يناضل من أجل الصمود ومن أجل حقه في تقرير المصير تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وهذه الخطة من جانب واحد ملزمة للفلسطينيين وغير ملزمة لإسرائيل، وهذا ما حدث في لبنان إلى أن استطاع حزب الله أن يرمم من صفوفه ويستعيد قدراته وقواته ويواجه. ولكن الحالة في قطاع غزة تختلف عن لبنان، لأن قطاع غزة يعني ظهره مكشوف إلى البحر ولا توجد إمدادات، وبالتالي قدرات التصنيعية للمقاومة تراجعت بصورة كبيرة، والصفوف القيادية الأولى وغيرها والكوادر تم استشهدت أو جرحت أو في وضع يعني صعب في هذا المجال، وبالتالي يعني
1: وفي حصار أيضا
0: وحصار مستمر يخنق الناس ويفرض حالة من التجويع وسوء التغذية وانتشار الأمراض. القوارض اليوم تنتشر نتيجة القمامة ونتيجة عدم النظافة وغيرها، لأنه غير مسموح لنقل القمامة وحرقها في الأماكن النائية، وهي بالتالي تعيش بين أوساط الناس يعني. وبالتالي أصبحت هناك تصور أن دولة الاحتلال تمنع إدخال السموم القاتلة للقوارض، لأنهم يريدوا أن يشنوا حرب بيولوجية أيضا على المواطنين
1: وأمراض
0: يعني، كما حدث في السكان الأصليين الذين سموهم هنود حمر، ولكن هم السكان الأصليين للشعب في الولايات المتحدة والأمريكتين وكندا
1: الأمراض.
0: كانوا ينشروا الأمراض بصورة كبيرة، حرب بيولوجية بالإضافة إلى الحرب بالقتل والمواجهة المباشرة والاستهداف المباشر. لذلك يعني مطلوب كما ذكرتي في سؤالك أن يكون هناك أولا حراكا فلسطينيا، وأن لا يكون هناك سياسة ثبات وانتظار غير مفهومة بأي حال من الأحوال، لأن المستهدف ليس فصيل من الفصائل، المستهدف هو الشعب الفلسطيني. وتشجعت إسرائيل نتيجة عدم وجود مواقف جدية على المستوى الرسمي والدولي أن تسحب نموذج غزة ولو بدوائر أقل على الضفة الغربية، وطبقت مشروع تجريبي في شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم ونور شمس والفارعة وغيرها من هذه المناطق. واليوم عصابات المستوطنين ينتشر بالضفة الغربية تحت مسمى المستوطنات الرعاوية، تحت مسميات متعددة، وأيضا هناك إعادة هيكلة لحالة الضفة الغربية بربط منطقة جيم بالإدارة المدنية وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية. وأيضا الكنيسة الإسرائيلية اتخذ عدة قرارات خطيرة، من ضمنها اعتبار وجود دولة فلسطينية غرب نهر الأردن خطر وجودي على دولة الاحتلال. الأونروا منظمة إرهابية وهي منظمة مشروعة دوليا بقرار من الأمم المتحدة وذات مهمات إنسانية خدمية في مجال التعليم والصحة والإغاثة الزراعية والإغاثة الإنسانية والغذائية، ولكنها لأنها ترمز لقضية اللاجئين. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن مخططات كبيرة جدا، قانون إعدام الأسرى على سبيل المثال، يعني هذه دولة تعلن أنها دولة عنصرية ودولة فاشية عندما تعلن عن عملية إعدام للأسرى الذين يناضلوا من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

0: كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا ليست مجرد كنيسة عادية، بل هي تحفة معمارية فريدة وأيقونة مدينة برشلونة الإسبانية، وواحدة من أكثر المباني إثارة للدهشة في العالم. رغم أن بناء الكنيسة بدأ عام 1882 تحت إشراف مهندس آخر، إلا أن العبقري الكتالوني أنطونيو جاودي تولى المشروع في العام التالي وغير تصميمه بالكامل. لنستمع لهذا المقطع من التلفزيون الإسباني حول كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا.
1: La fachada de la Pasión está hecha con la máxima austeridad posible. La piedra es
0: بنيت واجهة كنيسة العائلة المقدسة بأقصى درجات البساطة. الحجر حاد جاف، بل يبدو حادا. هنا لا يحتفى بالحياة بل تواجه، ولعل هذا هو السبب في أنها تقيم حوارا مع برشلونة.

التي شيدت فيها هذه الكنيسة، مدينة تعيش حالة من الاضطراب تجتاحها الثورة الصناعية بصوت المصانع الصاخب وبصراع رأس المال والعمال، بينما كان جاودي يجسد في الحجر الأيام الأخيرة للمسيح. كانت هذه المدينة العظيمة تولد من حوله. بتشييد هذا الصرح على مشارف مدينة صناعية أصبحت كنيسة العيلة المقدسة شاهدة على شغف عظيم آخر، إسبانيا المضطربة التي عانت من صراعات اجتماعية وحروب وديكتاتورية وديمقراطية، وحتى جائحة كورونا تحت ظل أبراجها المتنامية.

كنيسة العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا. تعتبر كنيسة العائلة المقدسة في مدينة برشلونة الإسبانية واحدة من أغرب التحف المعمارية وأكثرها إثارة للدهشة في التاريخ الحديث. الكنيسة ليست مجرد مكان للعبادة، بل هي سيمفونية حجرية تجسد عبقرية المعماري الكتالوني الشهير أنطونيو جاودي، وتختزل قصة صبر وإبداع مستمرة منذ أكثر من قرن من الزمان. مشروع تحدى الزمن، بدأ العمل في بناء الكنيسة عام 1882 تحت إشراف المعماري فرانسيسكو دي باولا ديل بيار، لكن سرعان ما تولى جاودي زمام الأمور في عام 1883 وقام بإعادة تصميمها بالكامل، محولا إياها من كنيسة قوطية تقليدية إلى صرح سوريالي يدمج بين الفن القوطي وأسلوب الفن الحديث أرت نوف. كرس جاودي آخر 40 عاما من حياته لهذا المشروع، وعاش سنواته الأخيرة في ورشة البناء داخل الكنيسة نفسها. وعندما كان يسأل عن سبب تأخر البناء، كان يجيب بابتسامته الموعودة: عميلي يقصد الله ليس مستعجلا. وعند وفاته عام 1926 إثر حادث مأساوي لم يكن قد أنجز سوى ربع المشروع تقريبا. عبقرية التصميم، الطبيعة كمصدر إلهام، فقد استوحى جاودي تصاميمه بشكل أساسي من الطبيعة، مؤمنا بأن الخطوط المستقيمة هي من صنع الإنسان، بينما الخطوط المنحنية هي من صنع الخالق. الواجهات الثلاث تضم الكنيسة 3 وجهات كبرى، كل منها يروي مرحلة مفصلية. واجهة الميلاد، وهي الوحيدة التي أشرف جاودي على بنائها بنفسه، وتتميز بتفاصيلها الحية الكثيفة التي تشبه عناصر الطبيعة والنباتات. وهناك واجهة الألام، وتتميز بخطوطها الحادة والملامح الحزينة التجريدية لتماثيلها، وتجسد ألام المسيح وصلبه. وهناك واجهة المجد، وهي الواجهة الأكبر والأكثر مهابة التي لا تزال قيد التطوير، وستشكل المدخل الرئيسي للكنيسة وتجسد الطريق إلى الله. هناك الأبراج الشاهقة، ستضم الكنيسة 18 برجا بارتفاعات متفاوتة، يرمز كل منها إلى شخصية دينية: التلاميذ أو الحواريين، 12 الإنجيلين الأربعة مريم العذراء، والبرج الأوسط الأكبر الذي يرمز للسيد المسيح. سيصل ارتفاع برج المسيح إلى 172.5 مترا، مما سيجعلها أطول كنيسة في العالم. وقد تعمد جاودي أن يكون هذا الارتفاع أقل ببضعة أمتار من تلة مونتجويك في برشلونة، إيمانا منه بأن عمل الإنسان لا ينبغي أن يعلو على صنع الخالق. هناك أيضا غابة حجرية من الضوء والظلام عند الخطوة الأولى داخل الكنيسة. لن تشعر أنك في مبنى تقليدي، بل ستشعر وكأنك دخلت إلى غابة شاسعة مفعمة بالحياة. هناك أيضا الدعامات الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك تلعب النوافذ الزجاجية الملونة دورا ساحرا، حيث تتدفق أشعة الشمس عبرها لتملأ الفضاء الداخلي بتدرجات لونية دافئة من الأحمر والبرتقالي جهة الغرب، وألوان باردة الأزرق والأخضر إلى جهة الشرق، مما يخلق تجربة بصرية وروحية لا تنسى.